أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak bosan-bosannya kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih terus mencurahkan nikmat demi nikmat, karunia demi karunia. Yang tidak akan pernah bisa sanggup untuk kita hitung kenikmatan-kenikmatan yang Allah curahkan kepada kita. Tidak ada kewajiban dari kita selain bersyukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Yang dengan itu Allah Azza wa Jalla

yang masih terbuka lebar untuk melakukan amal-amal kebaikan. Ketika seorang hamba melakukan perbuatan dosa, Allah Azza wa Jalla masih memberinya kesempatan untuk bertaubat. Selagi Allah Azza wa Jalla berikan kesempatan itu, jangan ditunda, bersegera bertaubat kepadanya. Termasuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nikmat yang sangat besar, Allah tidak menyegerakan hukuman kepada kita sebagaimana yang Allah Jalla Subhanahu berikan kepada orang-orang terdahulu. Maka hendaknya setiap hamba melihat kepada dirinya, selalu memikirkan, berintrospeksi diri. Apakah dia ternyata membinasakan dirinya dengan segala perangainya, ataukah justru dia menyelamatkan dirinya? Kesempatan masih terbuka lebar biiznihi subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan beranjak pada hadis yang ke-24. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla annahu qala: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثر قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم أو إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم وفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم. Artinya dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman. Allah Azza wa Jalla berkata, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hambaku, kalian seluruhnya tersesat kecuali orang yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku beri hidayah.